0: إذا بدا بدايه انا لفوي كتاب انا تعال هو ولا اذا هو هو هو هي وين الاكل اذا بدا ولا
1: Hey, hey, hey, hey.

يدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو بدعو